0: لماريا أما تاغاريتو، تأليف ماريا أما تاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة، الفصول والمواسم.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي في أمل الله؟ كل شي بخير؟ إيوا صوبتوا تمارينكم؟ الدرس هذا كان درس خفيف ياك؟ حويجات اللي كنضلوا كنسمعوهم دائما، ولكن دابا وصل الوقت باش نشوفوهم كيف كيتكتبوا. وفي نفس الوقت غادي تكونوا حتى نتوما راكم استرحتوا شويه من القواعد ديال اللغه العربيه، باش ان شاء الله نستأنفوهم، يعني نبداوهم عاود من جديد ان شاء الله في الدروس الماجيه. دابا الى جات على خاطركم نمشيو نشوفوا الصديق ديالكم عبد الحق ونشوفوه اشنو كتب واش اللي ما كتبش بخصوص التمرين ديال الحلقه اللي فاتت. يلا معايا، يلا وزيدوا. واحد السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام استاذه،
1: كيف الحال؟ كيف دايرين؟
2: اهلا والف مرحبا.
1: كل شيء في امان الله؟
2: في امان الله وحفظه،
1: الحمد لله. عبد الحق اعطيتكم التمرين ياك؟
2: نعم استاذه.
1: اعطيتكم فيه 4 ديال الارقام،
2: ياه
1: شويه مخربقين انتم اللي غديروا لهم الترتيب ديالهم.
2: نعم.
1: وعطيتكم معاهم 4 ديال السميات ديال الايام اللي كيمشيو معاها، اللي كياخذوا نفس الترتيب، يعني الاسم ديالهم مشتق من هذاك الاسم ديال داك الرقم.
2: ايوا
1: صوبتي هذا الشيء عبد الحق؟
2: هو هذاك يا استاذ.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: شكرا.
1: ايوا دابا انا غادي ناخذ القلم ديالي وغادي نبدا معكم التصحيح، وانتم تصحوا معايا كاملين، وحتى انتم يا القلم في يدكم وتصحوا. الرقم الاول عبد الحق شنو لقيتيه؟
2: الرقم الاول عطيتينا ساده، واحدون.
1: واحدون بلات نكتبو وشوف عفاك معايا واش هكا درتي ليه الواو وقدامها الالف د المد والحاء والدال ديال نهايه الكلمه. واحد
2: بحال اللي نقلت عليك استاذه.
1: ما عندي ما نتسالك. واشنا هو الاسم النهار ديال الاسبوع اللي درتي معاه قدامه؟
2: واحد درت معاه الحد.
1: والحد كي كتبتيها واش شوف هكا واش هكايا كي درت ليها دابا انا، الالف وفوق منه فتحه، اللام فوق منها سكون، الالف مايله ديالت الهمزه الا وفوق منها فتحه، الحاء والدال ديال نهايه الكلمه وفوق منها ضمه الا احد.
2: بحال بحال استاذ.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: شكرا.
1: الرقم الثاني في الترتيب عبد الحق شنو هو يا اشنو لقيتيه؟
2: الرقم الثاني اثنان.
1: اثنان
2: اثنان
1: الهمزه تحت السطر، الثاء فوق منها سكون، النون فوق من احداها الف مد، والنون ديال نهاية الكلمة. اثنان اشنا هو اليوم ديال الاسبوع اللي غادي يمشي معها؟
2: قلت لنا هذيك المرة الاثنين.
1: الاثنين
2: اثنين
1: ال هذه الالف فوق منه فتحة، اللام فوق منها سكون، الهمزة لتحت، الإث نينو.

0: شوف واش هكا كسبتيها.
1: بحال لقيت عندكم سهل.
0: تبارك الله عليك.
1: ما يبارك فيك.
0: الرقم الثالث اشنا هو؟
1: الرقم الثالث ثلاثة.
0: ثلاثة. شوف واش هكا كتبتيها. ثلاثة تون. اشنا هو اليوم د الاسبوع اللي كيمشي معاها؟
1: الثلاثاء.
0: الثلاثاء. ما عندي ما نسالك. الالف فوق منه الفتحه، الثاء فوق منها شده والضمه، اللام ومعها الالف ديال المد. لا الثلاثاء. هكا كتبتيها
1: اختها وبنت عمها.
0: ما عندي ما نسالك، يعني العائله كلها درتيها تما.
1: نعم.
0: الرقم الرابع اللي بقى لينا من المجموعه اللي عطيتكم شحال كان؟
1: كان اربعه.
0: اربعه. اربعه. درت الهمزه فوق منها فتحه، الراء درت فوق منها السكون، الباء فوق منه الفتحه، العين ديال وسط الكلمه فوق منها فتحه، والتاء المربوطه وفوق منها جوج ضمات. اربعه. اليوم ديال الاسبوع اللي كيوافقها؟
1: الاربعاء.
0: الاربعاء. شوف واش هكا

0: درت الالف فوق منه فتحه، اللام فوق منها سكون، الالف همزه مايله من طبيعه الحال وفوق منها فتحه ال ا، الراء فوق منها سكون، الباء تحت منها كسره، العين ديال وسط الكلمه ومعها الالف مده، والهمزه ديال اخر الكلمه الاربعاء. هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: وين ما يخونيش عقلي راني غادي معاك مزيان استاذ. نعم
0: تبارك الله عليك،
1: الله يطول عمرك، بارك الله فيك.
0: ولكن انا كيبان لي عندك شي حوايج اخرى تمايا. انا حبست حد الاربعاء، اشنو اخر كاتب انت يا تما؟
1: استاذ قلت انا حتى انا بغيت شي هاد المره نبين لك انا باللي راه تعلمت منك حوايجات مزيانين. وقلت انت قلتي لنا سبع ايام، علاش انا ما نكملهاش نيت نخدم عقلي ونكتب لك الكلمات الاخرين وندير لك المفاجاه ونشوف واش تعطيني شي نقطه مزيانه.
0: ايوا هذه هي اللي كيقولوا فرحت الحمام رزمات الحوايج بالسويقه. تبارك الله عليك.
1: نعم
0: انت سبقتي كي كيقولوا سبقتي العرس باش
1: قبله بليله.
0: سبقتي العرس بليله
1: بليله.
0: ايوا وريني شنو كتبتي تمايا.
1: ايوا ها انت شوفي هذا وقولي لي داك الشيء هو داك ولا لا. ملي بقى داك النهار اللي قلتي خمسة تون وهو كيتلاقى مع نهار الخميس.
0: الخميس
1: خميس
0: خمسة تون الخميس
1: الخميس.
0: أنا غادي نكتب هنايا خمسة تون. خمسة تون، شوفوا شاك كتبتيها، الخاء فوق منها فتحه، الميم فوق منه سكون، السين ديال وسط الكلمه معها الفتحه، والتاء مربوطه معها ضمتين.
1: نعم استاذه.
0: اليوم اللي كيقابلها الخميس، ا الالف ومعه اللام، واللام معها سكون، الخاء معها فتحه، الخميس. هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: نعم استاذه. الخميس خاصني غير داك الاول داك الحرف الاول نسيتو.
0: خصك ال ديال التعريف. اشنو كتبتي انت؟
1: انا كتبت الخميس نيشان، انت عارفه
0: الخميس. الخميس كيف كتسمعها كيف كنطقوها في الدارجه؟
1: نعم
0: بالفصحى سميتها الخميس.
1: خميس
0: النهار، هذا النهار ديال الاسبوع سميتو الخميس.
1: خميس.
0: اشنو كتبتي يا خور كرقم؟ الرقم الاخر اشنا هو من بعد الخمسه؟ اش كيجي؟
1: سته.
0: سته ما عندي ما نتسالك. منين درتي ليا ليها سته مربوطه راك تبارك الله فهمتي وبزاف.
1: الله يبارك فيك. ايوا شويه لازم تكون شويه ديال
0: سته
1: تون.
0: سته تون. ايوا هنا لقيتي شي نهار د السيمانه اللي كيمشي مع سته ولا لا؟
1: ايوا ما كيتشابهوش، غير هو انا حسيت كنقول النهار الاول هذا جاني نهار السبت هو نهار الجمعه.
0: نهار السبت هو نهار الجمعه.
1: هو نهار الجمعه. وانا نكتب الجمعه.
0: كتبتيه الجمعه؟
1: نعم.
0: الجمعه ما عنده علاقه في الحقيقه بسته، بالرقم ديال سته، ماشي بحال الاسماء ديال الاسبوع الاخرى الايام الاخرى، ولكن الجمعه لانه كيجمع، لانه يوم جامع، العرب زمان كانوا كيجتمعوا فيه الجمعه اللي كيجمع. وما نساوش ان اشنو فيه، فيه حتى النهار ديالنا، داك النهار ديال الاسبوع، النهار المبارك اللي كيكون فيه كي كيقولوا جباه تسجد وجباه ترتفع، لان الله سبحانه وتعالى مقسم الارض ومقسمها الاوقات. ملي كيكون عندنا حنا الصباح كيكون وسط النهار في بلاد اخرى، وكيكون الليل في بلاد اخرى. اذا داك النهار على طول اليوم، في اي وقت فيه هزينا كفوفنا لله ودعينا بشي حاجه، راه ربي كيستجب، لان كنكونوا كلنا القلوب ديالنا مجموعه واتجاه القبله ديالنا ان شاء الله، والدعوه كتكون عند الله مقبوله. لان ملي كيبداو بالسجود في اليابان ولا في الصين كيبداو حنايا كنكونوا ناعسين، حنا كنفيقوا كتجي وقت الصلاه عندنا حنايا كتنتهي عندنا حنا كتبدا في جهه اخرى اللي مثلا في امريكا ولا في امريكا اللاتينيه ولا وهكا. هذا النهار كيتسمى الجمعه، هو النهار اللي كيتجمعوا فيه الناس، كيتجمع فيه القلوب ديال الناس وكتوحد كلها، وكله وكلها هي كتكون متوجهه بالدعاء الله سبحانه وتعالى. فيوم الجمعه كنعرفوا كاملين ان شكون فينا اللي ما كيمشيش للجامع، يقصد الجامع ويمشي يصلي الجمعه ديالو ويصل فيها الرحم حتى مع الاهل ديالو. وما نساوش ان عندنا واحد الطبق، واحد اشنو كناكلو دائما نهار الجمعه عبد الحق؟
1: نهار الجمعه اللي مشهور هو الكسكسو.
0: الكسكسو لان كتجتمع فيه العائله والاصدقاء والحباب من بعد الصلاه وكياكلوا مجموعين. الجمعه كي كتبتيها، واش كتبتيها بحال الخميس كتبتي الجمعات ولا كتبتي غير الجمعه وصلاه على النبي؟
1: لا كتب الجمعه.
0: الجمعه؟
1: نعم الجمعه.
0: ايوا انت شوف رد معايا البال، انا غنكتبها لك دابا. ا ال جو مو الجمعه، الالف فوق منها فتحه، اللام فوق منه سكون، الجيم فوق منها ضمه، الميم فوق منها ضمه، العين فوق منها فتحه، والتاء مربوطه، وفوق من التاء كاينه الضمه. هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: اه لا ماشي بها، كنطقوا بها الجمعه ولكن كتكتب بالتاء ياك استاذه.
0: الجمعه
1: ايوا هي نزيدها حتى هي.
0: علاش كتبتيها؟
1: انا كتب الجمعه ودابا
0: سمعت بلا تاء. لا خصها التاء مربوطه، بحال ملي كنقولوا مدينه، مدينه مدينه
1: مدينه،
0: ولكن احنا كنكتبوها بالتاء مربوطه.
1: نعم استاذه
0: كملتي؟
1: شكرا بارك الله فيكم استاذه.
0: كتبتي شي سميه اخرى ديال نهار اخر؟ لا
1: وبقى نهار السبت استاذه.
0: بقى نهار السبت. واش من رقم اللي كيمشي معاه؟
1: السبت سبعة.
0: واش هكا كتبتي سبعة بالسين الفتحة فوق منها الباء العين والتاء مربوطة؟
1: حاضر نعم أستاذة.
0: اليوم ديال الأسبوع كتبتي السبت. السبت حتى هو ماشي 100% كيشبه الرقم سبعة، ولكن عرفنا أن اللغة العربية بدات أو لا تولدت أو لا في المشرق العربي، وفي المشرق تما كانوا بطبيعة الحال من غير الديانات اللي قبل الإسلام، من غير الديانات الوثنية، الناس فاش كانوا كيعبدوا الأصنام كانوا وهادي ومشركين وهذا، كانوا حتى الديانة اليهودية، وكنعرفوا أن السبت هو اليوم المقدس عند اليهود، وهو الذي يثبتون فيه، كيثبتوا بمعنى أنهم ما كيديروا حتى شي حركة، كيثبت الإنسان هو أنه يزقى ما يدير حتى شي حاجة. فكانت عادة أنهم ما كيخرجوش للصيد وما كيديروا حتى شي حاجة في هذاك اليوم ديال السبت، فاليوم ديال السبت كيكون يوم راحة. يمكن هذه هي التسمية اللي جات منها يوم السبت ديالنا، ولو أن بعض الناس كيقولوا أن السبت جاي حتى هو من سبعة، ولكن راه الأصل ديالو هو ليه علاقة بال كيف كنقولوا بالحضارة العبرية، وحنا يا بطبيعة الحال احنا الحضارة العبرية او الديانة العبرية والديانة الإسلامية والديانة المسيحية راه كلهما ديانات إبراهيمية وديانات سماوية، يعني ماشي يعني عندهم كتب منزلة وكلهم الرسل ديالهم رسل اصطفاهم واختارهم الله سبحانه وتعالى. وحنا باش يكمل إيماننا كنأمنوا بجميع الرسل وبجميع الأنبياء ونأمنوا بالملائكة حتى هما يا كيف كنأمنوا بالقضاء والقدر واليوم الآخر. أعزائي كان هذا هو يا الأرقام ديالنا من 1 إلى 7 وأيامنا الأسبوع من 1 إلى 7. قبل ما نبدأ الدرس ديالنا نكملوا الدرس ديالنا غادي نسول عبد الحق أشنا هي هاد الحداقة كاع اللي جاتو هو يا على أيام الأسبوع ونكملهم لأول مرة كيكتب شي حاجة من راسو وكيسبق كيقولوا كيسبق الفرح كيسبق الفرح بليلة. عبد الحق اشنو حكايه ايام الاسبوع والارقام معك؟
1: والحكايه راها طويله وقصيره
0: اسيدي فيدنا.
1: كتعرفيني انا ما كنقعد شيء
0: كاينه،
1: انا نهار هنا ونهار لهيه والنهيرات اللي كنمشي فيهم لشي بلاصه للسويقات انت عارفه معانا دي انا خويك راه عطار
0: عرفنا
1: وكيبيع التبصيره وكيبيع الكويمينه وبيع كاع العطريه
0: وخيرت
1: الله يطول عمرك. وعندي الناس ديالي اللي كيحبوني وكنحبهم في السويقات كتلقايني انا في نهار كنمشي من نهار الحد يعني كان داك الا بديت نهار الحد كنمشي لحد راس العين
0: ما عندي ما نتسالك.
1: ونهار الاثنين ما كان في الشاي مكونه باش ما كنلحقت وخيت بعيده شويه كنمشي
0: تبارك الله
1: عليك. يعني هذوك الناس ديال تما هما عندهم عطريه زينه وداك الشيء عندهم مزيان
0: تبارك الله عليك.
1: كندي حاجه ونجيب حاجه
0: هكاك
1: ومن تما كان قبط الليل ونمشي لتملالت.
0: كتمشي لتملالت؟
1: الثلاثة ديال تملالت.
0: تبارك الله عليك.
1: هذيك عاوتاني عندي فيها الناس ديالي اللي كيتسناوني وصلوا من الأمانة كيما كيحبوا.
0: إيوا.
1: ومن تملالت لالا كنقضي ديك الويلة مع تاهي مع راساتي وكناكل ونشرب وفرحوا بيا ونفرح بيهم. وما خطاكش راكي عارفة بلاد الكرام وبلاد العز وداك الشيء.
0: الله عاوتاني.
1: نعطيهم العطرية ويوكلوك ويشربوك. ومنها كنزل صخور نهار الأربعاء. راكي عارفة صخور رحمنا ما خصيش نفلتها حتى هي.
0: إيوا هذيك كي كيقولوا المرقد الغنمي.
1: إيوا تماك ما راك الشوا وراك ما خفاك حال. ونهار الخميس سيدي محمد برحال راه ما هذاك ما
0: الدار بيضاء.
1: ما معاه هضرة.
0: الله أودي.
1: داك السويق حتى هو هو نهار وصلت تماك قلت أستاذة قالت لي هذا الشيء. وانا وصلت هذه الخميس وحتى انا نزيد هذه النهيرات ها كيقولوا الخميس نزيدوا عندها.
0: تبارك الله عليك ما عندي ما نتسالك.
1: هو جمع السحيم راكي عارفه حتى هي.
0: الله اودي
1: ما عندهاش
0: كنبداو بعبده
1: ما فيها اييه. الله يو. تبارك الله عليك استاذ راكي كتفهمي التاريخ ديال البلاد مزيان احسن مني.
0: ايوا الله اودي رانا مغربيه
1: انتم مع الثقافه تبارك الله قارينه داك الشيء في الجاري في الخريطه واقيلا مزيان
0: ياك استاذ غير بجودكم
1: الله يبارك فيكم استاذ حنا كنجولوا وانتم كتقريونا الله. وكان سالي بنهار السبت سبت بن ساسي.
0: ايوا
1: كنختم به السيمانه ديالي.
0: ايوا سيدي تبارك الله عليك. ايوا راك داير من بطوطه.
1: ايوا طريف الخبز راه هو هذا.
0: ايوا تبارك الله عليك.
1: كنتبعو في
0: الله يعينك الله يعينك.
1: وكتعرفي التجار في ما كان شي حاجه راه خصو يتبع سويق بسويق ما يفلت شيء.
0: والله يعينك ويعين الجميع يا ربي.
1: الله يبارك فيك استاذ.
0: عبد الحق دابا حنايا معانا بن بطوطه بلا ما نكونوا سايقين الاخبار. اسيدي تبارك الله عليك. هذا الجولات ديالك ديال السيمانه كامله ياك ديال الاسبوع كامل. واش هذا البرنامج ديالك كيكون في العام كامل ولا كيختلف؟
1: استاذه كيختلف على حساب المواسم. كنقولوا حنا المواسم ياك يا
0: المواسم. بحالاش مثلا؟
1: ايوا انت عرفتي دابا مع ديك الاستاذه قريتي المره ديك الفصول اللي كانت الفصول قلتي لينا 4 ولا داك الشيء ياك استاذه.
0: الفصول السنه مازال ما شفناهمش اياه كاملين ولكن هضرنا عليهم غير هكا بعجاله. قلنا سميتو الفصول ديال السنه عندنا الشتاء وعندنا الخريف وعندنا الربيع وعندنا الصيف.
1: نعم استاذه.
0: وقلنا بان الشتاء راه ماشي هي الشتاء يعني ملي كتكون الشتاء راه ماشي هو ملي كتكون كتصب الشتاء هذاك المطر.
1: نعم
0: الشتاء قلنا راه الفصل ايوا
1: واش اللي كاين استاذ؟ انا ملي كيوصل شي موسم ديال شي بلاصه ولا كتكون شي مناسبه بحال دابا عندك لاله فوق الشتاء.
0: ايه
1: انا ما كنبدا من تماك لان انت عارفه الاصل من تما صحراوي. كنمشي لاله كندي لهم العطريه تماك، الناس ديال الصحراء كيبغيو العطريه جديده ومزيانه، كنبدا بهم هما الاولين. يعني تكون حضر داك الموسم ديال التمور، راكي عارفه راه مشهور في العالم كله بالتمر تبارك الله والخيرات اللي كاينه في الصحراء ديالنا.
0: ايه
1: وبالمناسبه ما نكذبش عليك، لان كيتقام انا في ارفود وكنطلع هذا الشيء فصول التمر كيكون في الريصاني، والريصاني راك عارفه هي بلاد الشرفه.
0: الله هاو
1: مولاي علي الشريف، خصك تزوري تماك وكتبدا الانطلاقه من تماك والبركه من تما.
0: الله هاو والله يدوم البركه ديال الشرفه من بعد البركه ديال الله وديال نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله هاو
1: علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين استاذ.
0: ولكن هذا راه ماشي الشتاء، لان التمر كيتجنى في الوقيته ديالو هو اكتوبر.
1: اييه استاذ
0: ايوا اكتوبر راه هذا فصل الخريف اللي كنقولوا ليه حنا الخريف.
1: اي الخريف
0: واخا كيبدا فيه الحال شويه يبرد وتبدا شويه الشتاء تطيح، ولكن الشتاء راه ما كتدخل حتى كيقرب راس العام.
1: معاكم الحق استاذ،
0: حتى الشهر 12 حتى لدو جانبير.
1: اييه
0: دابا هذا كيتسمى الخريف.
1: في الخريف معاكم كيكون الورق تيطيح ديال الشجر.
0: اييه
1: هذا هي.
0: ها انت شوف، انا غنكتب لك هنا الخريف أ ال خ ريف. سمعتي؟
1: نعم أستاذ.
0: الخريف قلتي الخريف كتمشي تجيب التمر منين؟
1: من الرساني مولاي علي الشريف.
0: من مولاي علي الشريف إيه. يعني من الصحراء ديالنا المغربيه.
1: نعم تفيلت
0: ما عندي ما نسالك. ايوا ومن بعد اش كدير؟
1: ايوا هذا واحد من دوك الوسمات اللي كان ما نفلتهمش بلا دوك السويقات اللي كنمشي لهم العاديين. هادو عندي برامج بحال اللي كيقولوا في العام كان خصني نمشي نشوفهم ومن بعد لا من هذا الموسم هذا عاوتاني كنمشي نتبع السويقات ديالي بحال القاعده. ها الاثنين هنا، ها الثلاث هنا، ها الاربعه هنا. ولكن ما كنساش فوق الشتاء كتعرفي ان الزربيه كترخص شويه
0: كاينه،
1: وهنا كنستغل ديك الفرصه تماك كيخليو لي الزربيه رخيصه، كنقول ندي لهم العطريه وكنجيب الزربيه رخيصه باش ملي كتوصل الوقت ديالها اللي كتغلى حتى انا كنعاود نعاود فيها شويه البيع والشراء. انت عارفه من الاطلس
0: كتجيبها من الاطلس.
1: من الاطلس كتكون مزربيه رخيصه ومزربيه مصوبه على اليد بالصوفه الحره وداك الشيء الله يعطيهم الصحه.
0: تبارك الله عليك.
1: نعم استاذ.
0: اذا شفنا الفصل الاول هو الخريف، الفصل الثاني هو الشتاء. انتبه معايا شوف كيف غنكتبها، لان من بعد راه غادي ندير لك ليها الاملاء.
1: واخا استاذ.
0: ا شي تاء الشتاء. وقلنا راه ماشي هي الشتاء ملي كتكون كتصب، لا راه هو داك الفصل ديال الشتاء كيبدا من 21 دو جانبير وكينتهي في 21 مارس. عبد الحق في مارس اش كيكون؟ اش من فصل
1: مارس هذاك الا باقي عقلك يفكرني؟ هذاك مارس كيكون فصل كيكون الربيع كينوض.
0: ايوا الفصل سميتو فصل الربيع.
1: هكذاك نعم فصل الربيع.
0: الربيع.
1: نعم.
0: وكلهما وليداتنا كياخذوا فيه عطلة.
1: ايه كيرتاحوا الربيع.
0: الربيع اش كدير فيه؟
1: الا فصل الربيع كيكون داك الموسم اللي عندنا معروف تا هو ديال الحب الملوك في صفرو.
0: تبارك الله عليك.
1: ما كنفلتوش نكذب عليك. ايوا حتى هو عندي فيه ناس كيبغيوني وكيحبوني وكيبغيو العطريه ديال المعتبره كنديها لهم.
0: كيديها لي كتديها لهم ومن طبيعه الحال راك كتشوف ملي كينتخبوا ملكه جمال حب الملوك.
1: ايوا هذيك
0: راه ملي كيدوروا بها المدينه في العماريه.
1: داك الشيء خصك كتشوفي داك الشيء اللي ما شافوش بعيوناتو راه كيشوف التلفزيون.
0: اسيدي تبارك الله عليك.
1: نعم داك الزين ديال الاطلس حتى هو راه زين بزاف.
0: ايوا
1: الواقع.
0: الفصل الثالث سميتو الربيع. شوف ها كي كنكتبها دابا الالف كندير فوق منها فتحه.
1: نعم.
0: اللام الراء.
1: نعم.
0: فوق منها فتحه.
1: نعم.
0: الباء معها الياء.
1: نعم.
0: والعين ديال نهايه الكلمه معها الضمه.
1: نعم.
0: الربيع.
1: نعم.
0: هذا هو الفصل الثالث في الفصول ديال السنه.
1: معقولة؟
0: ايوا. من بعد شنو كدير؟ كاين الفصل الاخر.
1: ايوا كيبقى عندنا الفصل ديال السخونيه
0: ديال الصراحه
1: الحرارة. هي هذه عندي الكليان في بزاف ديال البلايصات، ما نكذبش عليك، ماشي بلاصه واحده. السويقات العاديين كنديرهم، ولكن عندي الكليان ديالي اللي كيخدموا في جامع فنا مع التوريست اللي كيجيو من العالم كله.
0: إيه؟
1: كيبغيو العطريه طريه، كندير لهم طريه. دوك الناس ديال جامع فنا كيصوبوا بها الطويجنات، ما خفاك شاي، وداك الشيء كيعجب الناس.
0: اييه.
1: كندوز عندهم حتى هما، ندير لهم حقهم ونجيب وناكل مع راسي ونتبرع حتى انا.
0: وبصحتك.
1: وكندوز للموسم ديال سيدي محمد امغر.
0: في جديده.
1: كنعرق كاع عنوبات مع راساتي.
0: سيدي بصحه.
1: وكيعطيوني وما كيكونوا مجدله من العام اللي فات، داك العام ديال العام اللي فات، كيصونبوا صوه زبيب من داك الشيء. كنجي مع الزبيب حتى هو كينفعني، الا عندي حتى هو الخدمه كينفعني في الخدمه.
0: اسيدي مزيان.
1: وعاوتاني كنقسم الوقت من بعد. عاوتاني ملي كيعيطوا عليا صحابي كيقول لي راه حنا صوبنا الزيت ارغان اللي معروفه، زيت ارغان.
0: الله عاود
1: الزيت. لا الصحه ولا العقل ولا الذات.
0: اييه ما عندي ما نتسالى.
1: وكتعرفي حنا العائله ديالنا كيبغيوها كيخلطوها، انت عارفه الى اخره. والعطار خصو يكون عنده من كل الحويجه حاجه حاجه.
0: اسيدي تبارك الله.
1: كنمشي نجيبها بيدي باش ما يقولوش ليا هذه ولا هذه. وكنجيبهم ديك زيت ارغان حتى هو كتعجبهم الصراحه.
0: ايوا سيدي تا كلامك تبارك الله حتى هو راه كيعجب. ايوا ولا بغيتيه بالحق يعجبنا ويعجب المشاهدين.
1: نعم.
0: اللي كيتابعوا البرنامج معك، غادي تكتب هذا الصيف تكتبه بوحدك، واخا تغلط فيه ماشي مشكل، غادي ندير لك فيه الاملاء وكتب كيف ما جابوا لك عقلك، المهم انك تحاول تكتبه.
1: واخا استاذ.
0: هذا هو قلتي الفصل اللي كتحرك فيه بزاف، ولا كتحرك فيه بزاف حركو حتى فوق الورقه فوق السطر وكتبها.
1: ايوا واخا هو سخون وانا غنكون سخون معاه.
0: يلا الصيف. صيف. صيف.
1: فو. صي.
0: الصيف. الصيف. ايوا شوف دابا انا غنكتبها لك هنايا وشوف واش

0: ديال نهاية الكلمة وفوق منها ضمة. نعم. الصيف. عبد الحق هكا كتبتيها؟
1: هي هذيك أستاذة،
0: ما عندي ما نتسال.
1: الله يطول عمرك.
0: إوا هاد الحلقة كنشوفك تبارك الله عليك موقد وفايق. ها
1: إوا هذه خدمتيها بنيتي اش نقول لك.
0: إوا سيدي الله يخطيك، الله يكمل عليك بالخير ويكمل على الجميع.
1: الله يخليك لينا بركة أستاذة.
0: عبد الحق دابا كتبتي الصيف.
1: نعم.
0: غادي نعطيك دابا الكلمات ديال بقية الفصول، غادي نعطيهم لك مخربقين وانت ترتبهم وبالترتيب اللي عطيتيني قبيله ولكن صححته لك انا، يعني كيبداو بالترتيب من اكتوبر لتحت او لا من الاخر ديال شهر شتنبر، يعني ملي كيدخلوا الاولاد المدرسه من ديك الساعه كيبدا فصول السنه، كتبدا ديك الوقت وكتنتهي في الاخر ديال الصيف. عندي هنايا الشتاء، عندي الصيف،

0: عندي الربيع وعندي الخريف. هادو هما الفصول ديال السنة الرابعة. نتمنى أنكم تحطوهم أعزائي بالترتيب ديالهم، الترتيب اللي كنعرفو، الأول الثاني الثالث والرابع، ونتمنى أنكم تكتبوهم مزيان، وماشي فقط أنكم ترتبوهم، أنكم تنقلوهم، مادا بيا أنكم تنقلوهم باش تعقلوا عليهم مزيان. عبد الحق، دابا كتبتي الصيف وكتبتيها صحيحه، بغيتك عبد الحق غادي نملي عليك الكلمات الاخرى تكتبهم، وان شاء الله من بعد نقول لك اشنو هو التمرين اللي غيخصنا نديرو. غتكتب لي عبد الحق الربيع، وما تدهش، واخا غلطتي ماشي مشكل. ا ر بي عو الربيع.
1: الربيع نعملهم لك الحركه يا استاذه.
0: ايه الربيع
1: بي
0: عو. غادي تكتب لي الخريف. الخريف، وكيف ما قلت لك واخا تكون ما مأكدش من الحاجة كتبها الخريف. الخريف
1: الخريف الخريف.
0: عبد الحق الراء درتي ليها كسرة.
1: عفوا استاذ،
0: الكسره ما خصهاش تكون، لان عندك المد ديال ليا ديال اي الخريف.
1: عفوا استاذ، شكرا. ها هي
0: صلحها الخريف،
1: الله يجعلك فينا بركه.
0: غادي تكتب لي الشتاء. الشتاء، وكيف قلت لك واخا تغلط ماشي مشكله، المهم كتبها كيف ما فهمتيها، ومن بعد رحنا نصحو مع بعضنا. ا ش ت او ش ت او. الهمزه فوقاش كتبتيها؟
1: فوق السطر.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: فوق السطر يا شتاء.
0: الشتاء، درتي شده فوق الشين؟
1: ها هي استاذ،
0: درتي الكسره تحت منها؟

0: هي
1: تا اش درتي ليها؟
0: تا خاصنا بلا هذيك الفتحه.
1: الفتحه ما خصهاش تكون
0: تا او،
1: لان كاينه تا وكاينه هذيك المد ديال الا.
0: نعم
1: كاين الالف مده.
0: نعم
1: دابا غتعاود تكتب ليا الصيف.
0: الصيف
1: صيف. ص ي
0: ي
1: ف
0: ف
1: الصيف
0: ف
1: الصيف
0: صي ف الصيف
1: الصيف.
0: نعم
1: عبد الحق، دابا التمرين ديالك غيكون وديال الاصدقاء ديالك هما انكم تكتبوا هاد الفصول، هادو الاربعه تكتبوهم بالترتيب ديالهم. يعني الفصل الاولاني باش كيبدا، قلنا راه كيبدا في شهر شو تنبير من بعد ما كيدخلوا الدراري المدرسه، وكينتهي في الاخر ديال الصيف، يعني في البدايه ديال من طبيعة الحال قبل ما يبدأ عاود الخريف، يعني في الأخر ديال الشهر ديال شتنبر غادي تبدأوهم بالترتيب ديالهم، تكتبوا الأول الثاني الثالث والرابع. هذا كان هو الدرس ديالنا ديال اليوم، ملقانا إن شاء الله في حلقة جديدة ومعلومة جديدة، وإن شاء الله غتكون لكم مفيدة. وحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.